0: Fa Awali, quien es el encargado de negocios de la hermana República del Sudán, quien nuevamente se hace acompañar por otro gran amigo, que es el profesor Álvaro Hernández, sin duda alguna el mejor profesor de árabe en todo el continente occidental. Bienvenidos a ambos, es para nosotros un gran placer tenerlos nuevamente en este su programa Mundo Diplomático, además que estamos próximos a arrancar con el segundo ciclo de la Hora de Sudán. De manera que para nosotros es renovado el placer de poder contar con la presencia de ambos en esta sala el día de hoy. Bienvenidos, don Mustafa Awali y don Álvaro Hernández.
1: Yurahibu bika fi hadhihi sa'at al-Sudan fi hadhihi sa'at al-diplomasiya lil marrat al-thaniya هنا ويقول لك نحن أنت شخص كريم ومحب هنا في هذا البرنامج ويرحب بي كمان هنا كمعلم أولاده.
2: شكرا جزيلا في هذا الصباح الجميل. نحن في هذا الاستوديو الذي نحبه كثيرا مع الأخوين العزيزين رامو وخورخي والطاقم العامل في الإخراج وفي هذا الصباح الجميل المبارك. شكرا لهم مرة ثانية.
1: Muchas gracias nuevamente por habernos invitado en este estudio que el cual amamos muchísimo y que está acompañado por dos personas muy amadas por nosotros que son Ramón y Jorge y todo el equipo de producción. Nuevamente muchas gracias por permitirnos acompañarlos en esta hermosa mañana que estamos disfrutando y compartiendo con ustedes.
0: Y además hay que decir que el señor Mustafa Awali nos ha servido un café sudanés. En este momento estamos a punto de saborear un caliente y sabroso café que es uno, digamos, de los cultivos más importantes de la República del Sudán, acompañado de alguna, de la verdad no sé cómo llamarán esto,
1: un bocadillo
0: que ya vamos a probar también. Nosotros realmente tenemos unos sentimientos como cruzados, porque tenemos una gran alegría porque está nuevamente con nosotros, pero tenemos una tristeza porque tenemos información de que ya está próximo a culminar su representación diplomática en Venezuela, y eso de alguna manera nos entristece, ¿no? Sabemos que el mundo, la vida del diplomático es así, pero no deja de ser triste que ya no lo vamos a poder tener tan cerca como lo hemos venido teniendo los últimos años.
1: نحن فرحين جدا لأنك سبيت لنا قهوة سودانية التي نذوقها الآن إن شاء الله وتفصل لنا كيف تصنع هذه القهوة. ونحن عندنا الآن شعور معكس لأن فرحين جدا لأنك موجود مرة أخرى هنا في الاستوديو. ولكن في نفس الوقت علمنا بأنك تغادر الدولة وحزنين جدا في نفس الوقت. ولكن نعرف أن حياة الدبلوماسيين بهذه الطريقة وللأسف الشديد يجب أن تغادر البلد.
2: نعم شكرا جزيلا مرة ثانية وفي هذا الصباح المبارك مرة ثانية أقول. وإحنا جايين على الاستوديو في الطريق كراكاس كانت فيها أمطار يعني، ودائما الأمطار عندنا في الثقافة السودانية والإسلامية بصورة عامة هي رمز للبركة، فهذا صباح مبارك جميل. وحاولنا أيضا أن نجلب معنا القهوة السودانية اللي هي معروف أنها تخدم بالجنزبيل، يمكن نادر من الناس يعني يخلط الجنزبيل مع القهوة، بس هي تديها ميزة انه هي بالبصمة السودانية. فقلنا ونحن نتحاور في هذا الاستوديو الجميل انه برضو نحتسي القهوة ونواصل حديثنا. اما فيما يلي مغادرة البلد فللأسف زي ما تفضلت انه زي ما في بداية للعمل الدبلوماسي كذلك في نهاية، ونحن كاننا رحل يعني من بلد الى بلد، لكن انا سأخرج من هذه البلد بذكريات جميلة وبحب كبير لها.
1: En sí, en efecto, nuevamente muchas gracias por habernos invitado y por estar en este estudio. En efecto, estamos disfrutando.